من هالسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطلبنيس من الدنيس أروح أني غب على فرنسن بقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غم بسيف جارسن